0: ሰሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣብ ዘካፈልዎ መደረ ምስ ማሕበረሰብ ዝመንበረ ጥበብ ንኽራኸቡ ዝቐረበሎም ዕድመ ብዓብዪ ሓጎስ ከም እተቐበልዎ ብምግላጽ ነቲ መንበረ ጥበብ ኣብ ብዙሕ ዓውድታት ብሉፅ ማእከል ከም ዝኾነ ብምምጓስ ነቶም ትሑት ቁጠባዊ ሃብቲ ዘለዎምን ኣካለ ስንክልና ዘለዎምን ሰባት ንእሱራትን ከምኡውን ካብ ዞባታት ኩናት ዝሃደሙ ስደተኛታት ዕድል ትምህርቲ ክረኽቡ ዝገብሮ ዘሎ ቆራጽነት ኣፍልጦ ሃብሉ። ብፍላይ ድማ ቅዱስ ኣቦና ነቲ ኣብ መንጎ ናይ ሮማ ቤተ ክርስቲያንን መንበረ ጥበብ ሳፒየንሳን ካብ ቃዛ ንዝመጹ ናይ መንበረ ጥበብ ሰብኣዊ ኮሪደር ንምኽፋት ዝገበርዎ ስምምዕ ምስጋናኦም ገለጹ። ቅዱስነቶም ንልዕሊ ሓደ ዓመት ናይ ሮማ ጳጳስ ኮይኖም ድሕሪ ምግልጋሎም ብፍላይ ድማ ምስ ማሕበረሰብ መናብርተ ጥበባት ክራኸቡ ከም ዝደልዩን ብናይ ጓሳ ልቢ ድማ ፈለማ ንተምሃሮ ድሓርካ ንመምሃራን ክዘራረብዎም ከም ዝደልዩ ገሊጾም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ መንበረ ጥበብ ብዛዕባ ዝገበርዎ ምብጻሕን ከስተንትኑ ብመንገድታት እቲ ኮሌጅ በብመዓልቱ ብዙሓት መንእሰያት ከም ዝሳገሩን ንሓድሕዱ ዝጋጮ ስምዒታት ከም ዘለዎምን ገለጹ። ገለ ግዲ ዘይብሎምን ዘሕጉስን እዋናት ከም ዘሕልፉ እኳ እንተገለጹ በቲ ኣብ መላእ ዓለም ዝረአ ዘሎ ዓብዪ ዘይፍትሓዊ ተግባራት ከም ዝጭነቑ ግን ኣፍልጦ ሃብሉ። ኣብ መንጎዚ ሓቂ እዚ ቅዱስ ኣቦና ወሲኾም መጽናዕትን ዕርክነትን ምስ ክኢላታትን ሊቃውንትን ምንርኻብ እቲ ኣብ መጽናዕቲ ንገብሮ ትብዓት ንተስፋ ሓዳስ ዓለም እዩ ዘረጋግጽ እውን በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ነቶም ኣባኡ ተረኽቡ ተምሃሮ ብዛዕባ እቲ ምስ ቅዱስ ኣጐስጢኖስ መንፈሳዊ ኣቦኦም ዘለዎም መንፈሳዊ ምትእስሳር እውን ኣዘኻኽርዎም። ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ከቢድ ጌጋታት ዝገበረ ግን ከዓ ንጽባቐን ጥበብን ዝነበሮ ፍቕሪ ፈጺሙ ዘየጥፍአ ብምዃኑ ንጥበብን ሓቅን ንምንዳይ ዕርፍቲ ዘይነበሮ መንእሰይ ምንባሩ ኣዘኻኽርዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወሲኾም ቅድሚ ተኣኼባ ካብ ተምሃሮ ብኣማይት ዝቝጸር ሕቶታት ብምቕባል ከም እተሓጐሱ እውን ኣመልከቱሎም። ንዅላቶም ክምልሱሎም ከም ዘይክእሉ ብምግላጽ ድማ ነቶም ተምሃሮ ህላወ ናይቲ ኣብቲ መንበረ ጥበብ ዝርከብ ክፍሊ ሃዋርያዊ ጉስነት ነዚ ምኽንያት እዚ ከም ምዃኑ ኣዘኻኽርዎም። እዚ ኸዓ እምነት ምስ ሕቶታትኩም ዝጋጠመሉ ቦታ ምዃኑ እውን ኣመልከቱሎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም ብዛዕባ እቲ ሎሚ ንብዙሓት መንእሰያት ዘጋጥሞም ዘሎ ናይ ህይወት ቃልሲ ክዛረቡ እንከለዉ ብዙሓት መንእሰያት ይሳቀዩ ምህላዎም ክንሓብእ የብልናን በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቀጺሎም ነቲ ናይ መንእሰያት ትጽቢት ዘንጸባርቕ ከምኡውን ንኽንፍጽሞ ዝቐርበልና ጸቕጢ ብምጥቃስ ንሰባት ናብ ሚዛናዊ ቀመር ዘውርድ ውድድርን ነዚ ኩነታት ዘጋድድን ናብ ጭንቀት ዝድርብየናን እተዛብዐ ስርዓት ኣስፋሕፊሑ ዘሎ ሓሶት እዩ ክብሉ እውን ገለጹሎም። ቅዱስ ኣቦና ወሲኾም ነቶም ተምሃሮ ሚዛናዊ ቀመር ከም ዘይኮኑን ፍሉይ ክብሪ ከም ዘለዎምን ኣረጋገጹሎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ንመንእሰያት ብቐጥታን ክዛረብዎም ዘመናዊ ሕማም ንስኻ መኒኻ ዝብል ሕቶ ከም ዝሓትት ብምግላጽ እዛ ሕቶ እዚኣ ስቕኢልና ንኣምላኽ ንሓቶ ምዃና ገሊጾም ገዛ ርእስና ምዃን ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይን ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰበይትን መለለዪ ዕማም እዩ በሉ። ኣስዕባ ኣቢሎም ድማ ንሕና ባዕልና ጥራይ ክንምልሶ ንኽእል ሕቶ እኳ እንተኾነ ንበይንና ክንምልሶ ዘይንኽእል ሕቶ ኸዓ እዩ ብምባል ደቂ ሰብ ብርክባትና ከም እንቕረጽ ኣጉልሑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብቶም ዓበይቲ ወለዶታት ምልስ ብምባል ድማ እቲ ኣብ መንእሰያት ዘሎ ሕማም እንታይ ዓይነት ዓለም ኢና እንገድፍ ዘሎና ክብሉ ሓተቱ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ መደርኦም እዚ ሎሚ ዘሎ ዓለም ብውግእን ብቓላት ውግእን ተበላሽ እዩ ዘሎ ብምባል ዝተሰምዖም ጓሂ ገሊጾም። እዚ ድማ ንማሕበራዊ ርክባት ካብ ጂኦፖለቲካዊ ደረጃ ናብ ታሕቲ ዘውርድ ኣመክንያዊ ብከላ ክብሉ ገለጽዎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቀጺሎም ብፍላይ እቲ ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ዘጋጠመ ዘሕዝን ፍጻሜ ክርሳዕ የብሉን ክብሉ ኣጠንቂቖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ከም ዝገለጽዎ እቶም ቅድመይ ዝነበሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዳግም ውግእ ኣይሃሉ ዝብል ጭርሖ ብምድግጋም ኣብ ኣልባብ መንእሰያት ዝነብር ፍትሒ ዘለዎ መንፈሳዊ ኪዳን ንኽንምስርት እዮም ዝደፋፍኡና ዝነበሩ በሉ። ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ኣብ መላእ ዓለም ብፍላይ ከ ኣብ ኤውሮጳ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ወጻኢታት ኣዝዩ ከም ዝወሰኸ ቅዱስ ኣቦና ገሊጾም ወተሃደራዊ ምክልኻልን ውጥረትን ዘይምርግጋእን ዝውስኽ ኣብ ትምህርትን ጥዕናን ዝግበር ወፍሪ ዘዳኽምን ኣብ ዲፕሎማሲ ዘለዎም ምትእምማን ዝቕንስን ከምኡውን ንሓባራዊ ረብሓ ዘይግደስን ነቶም ሃብታማት ጥራይ ዘበልጽግ ዳግመ ምዕጣቕ ኢልና ኢና እንጽውዖ ክብሉ እውን ኣጠንቀቑ። بتوسخون رسالي كانبا باسات ليون حبرت سب أبو تهدراون سيبلاون عودتات بزعبا معبلنا التقاق ما سب زسرحو أستو علوتن نقوحات كن كون كمزلنا أتريروم تزاربو زب فلاي نمرج آتات دك سب كاب تحتات النت من انتخيو تقوم نتي زحزن قجتات من انتي كينك قاددون أزيو أقداسي بلو رسالي كانبا باسات بفلاي يوكرين كازا زباتات فلسطيمن ليبانوسن إيرانن كم أبنت نايتي أم منغو وقين حدستي تكنولوجي تاتن زلو ركب إيساب أوي فلقات زترا إيلو كونتي يكبلو تغيسوم يركبو كدوس أبونا وسيخوم مصنعتن مرمرن وفرتاتن بانس أراوي أنفتين كساقسالو كبلو ونعمل كتو أواني هيوات بفلاي دما أواني هيواتن صحات أواني هيوات من سيات أواني هيواتن سلامن فتحن بيلوم زيج الدرو هزبتات نخونوون بلو كدوس أبونا كم زغلسو اتخال آيناي حبار تصمدو بزعباسن أكبابياو عقابي يوزنبرة كدوس أبونا نتر سالي كانبا باسات فرانشيسكو بزعبا أكبابي زسنا دوو سند سبوه أنت عواديت ملغت بمزكار أبزقوانزي أبسرعة أكبابياو كونتات عير كلولاو زفتر زلو مقاتن رئلنا كبلو حدمت انقاطاون تقيسوم رساليك انا باباسات ليون كمزة ملكتو لعلا عصر تعامت سانيحو بزيكا صبوغ دراخن نزشتو زي نموقعان التقابرت عارتاتن اتخونتات التمحايشة اي مسلين يبلو عبزما دايزي اترساليك انا باباسات نمانسيات كاب قلل تينانت كوصون ايدوم كيهبون اب كندوس نقلولاوات ناب تنبيت كغيرو التبابعوهم أسعب بلومون كدوسنا توم تاريخ نهيوات كاب إيمن تزفتر كي وسادة زهب نرسو كي بلوون بزكافل أملاخ يوزعك كاب كبلو أرقاقصو كدوس أبونا وسيخوم لومي الزنايوان النتن عميلن ساقطتات نمبلشاو ناي تدرو زباق كل زلو حدش نگر مسارتي تكلالو مصنعتي ممعبال فتحي محلاو دما أقداسي كبلو التحساسبو رساليك أنا باباسات ليون كاتسيلوم نتمهارون ممهرانن سلامن مسعب مسكدوسن نتوم حابيروم كسرحو عدموهم نحاك انيا سلام زعيو سب إيدات بابكونو أصوار زيبلون أصوار زراقفن سلامن مهنات تحوتاتن صنوعاتن أب منغو هزبتات سنيتن نمدرين مكلخال زو سرحو نخون اوون بلو رساليك أنا باباسات كامز غلط ودما نزين مقبار مستو عالن تبعاتن يدلي بلو كدوس أبونا ليون بفلاي نام ممهران تممبر اتباب ملس بمبال زممبر اتباب سابينسا نزمنات ابتنك افيا تحساس بانايا مرو زدت فترة مصنعتتاتن ما اكل فتنن كوينو كم زدت رخبة غلصو عبزم دايزي ممهران الزممبر اتباب مسا امرون لبن من اسيات فرزل لوو ركب نايم معبال حلافنتن مسالن كم زلووم ازخاخروم عب تمهاروخم كتتا امامنو اتازيو اقداسيو بمبالو ونا قلحو مباركس كل ساعة نجزع رأسكم حتاتو أنا نتمهروي أأمنوم ديون بلو بمبال تمحص أنوام بتوسخون رسالك أنا باباسات كم زملكتو تمهرتي حدا عينت أقل قلوت فقري بمبال قليصم زخا مسحدة أب بحري نزلو سدتنيا أب قدنا نزلو دخاسب ويكا نتسفاز قرص حلنا مسمدحان أم مساسيلوم قلصوه أسعب بيلومون ممهرنا كبهالن كلو نهيوات دك سب كل ساعة أب كل خنتات مفكارن نتخلو تاتو أخبير كامر آيين مالتي يبلو رسالي كان باباسات ليون وسيخوم تمهرتي نلب من سيات كزارة بمبر أبا أمروعو فلتت رايزة كورك خوون كم زيبلو غليصوم فلتت ناي مويا شتو تات نموقع ترايزة كونس من مخوانا نمفلاتوون يغل غلي يبلو بزر الرباطن لم مدن مسكتماتات بزل لوم ركبن تيماتاتن كمون نايزل على درجة مصنعتات تمهارو بغزالي حدش دراختات كرخبون اب منغو مصنعتن هيوتن اب منغو منغدتاتن شتوتاتن سرعات كمسو كمزخلو ازخاخروم امو داتار سليقان باباسات ليون مبل عصر تربعته نتوم اباو ترخبو اباتاو صلوتوم قدم مرغغاصوم حوارياوي براكيومن قدم مكفالوم امنغو بيتخريستيانن ماحبرسب زمنبر اطببن ملكت حدش تمرتاو حبرت نمخوان كمز صعرو ازخاخروم
1: رساليكانا باباسات اللي هن مبال عصر تربعته ودبت ستان متحب بارن أوروبا بزعبا مكلاس عصفارسن زطور دبا قبانن أما كيلو أبزد دالو حودة أخيباتة قابا إيان أبا حقر فاتيكان اللي تعصر تحمشتا قنبطة تقبيلا ما بزسمعو مدارة أقدا سنة سرعات حقي مكلقال قبانن محبراو دقا فنتهم بمعات زي حقاو عصفارس الساقي صبات كم زوق الحزينة فاتيكان أفليتو رساليكانا باباسات اللي هن مبال عصر تربعته اللي تعصر تحمشتا قنبطة بات مستم اتیمان لح حجرات اروپان سمت آمریکان معکلای آسیان زرکبا همسان شعاتن حجرات زحک اف و دبتس اتان متحب بارن اروپا ابزد دالو کلای گوا ا انتار زفارسن زدار دب جبانن تجاب یان تقبل مبزس معامدره اتی عود آخربا معد زفارسن کم اونن متصاح برتر سبنا ابعدک زاتو نای جبانی ناتت مرخ بتاتن مکلاس ادلاي مخوان زغور لحکم زخان عز خاخیرم کدست منبر سرعت حج جن مكل خال جبانن جبانعوي قدات كتاتل بتفردن بعد النت كعيوز اللهم تنو عملتا كافيلهم زرق واحدة تزي نحفشوا سبعة معبال عضلاي مخانو كم زوج لحون زخان يكون سلطان ويدرج بزي قدس كبرت المسألة تنا كالوقت محبر السبام كتحس مسألة كم زلوا خزارب عيكلن يبيلهم سب السلطان حجن زي سفح حبرت سبنا عد مسعو سبعة مسألة بمخبر جبانعوي نت فتاتن مكل خالك تسحرو كم زلوهم وسيخهم بمحبار تي حقي نايول كسبات فقالينا دليت زيكونا لولاو كوينون تزيك أتسيلو زخونا ناي بحقي فتحاوي حبرات السب كتساور ايكلن ايو زخونا السب ويقجل سلطان ويدرجة بزيقدس كبرن مسلن كالوغوتو وي ناي محبر السبهم كجهز مسل اللو وكبل فتسيمو ايكلن كم زبالو زي حبر زينا فاتيكان أصعيبو أخبر تحقن سب في حبرات السبن أدماسو سبع مسلاتنا أخبرو قبناو فتاتن مكل خلق صرحو كم زلوهم وسيخهم بمزخ خار رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعت كتسيلهم فتحي قبنيناتاتنا بحبرة سبت مليسهم توهايدهم نخنا بروزخ الكخوون اللو زي فتحي زت البوون اي فتحي تصنعات محرات سلزي حتت ناي حق فتحي بمقطعات ترايك عقب كم زيك الازخ اخيرهم تمساسالي اخبروت نبحرياوي كبر نفسو كف سب انقولاي اتهم قبن زفت امو نموت فردي سكيات كومو اون كل عينة تشكان ويزوارد مقصعتي نخيط كامو زخلكل ايو كم زبالو افليتو رسالي كان باباسات ابوال في نزوغ دو قص سبات نمحقاز كل مدعو مدبات كاكايد ساوعيت اقريبهم زدما حكمنا وكنكن سنة امراو داقفن محوين يهبهم أصعب أبيلهم إتهم قدم واللفات زنبارو السبعات كابيج إقوان عزمال أسقوم تتاعتن مفتح تاعتن زرحق بزوح سرعات زلو أكرار باب متقام نتي أملاخ زهابو كبرات كما بحرش كرخبو يخلو يوم بيلهم تمهرتي نقالعو حاشش زمتو أعناو السعبين نقفلتو كمزحق زمقون أستبخيلهم محبرو مراخبتات نزي حدقاتات زي اللي لزقبرو حدقينا قوي حبريتا أبزرق حلو تمهرتي أبوش تأبايت الصدرة كجمرن أب بيت تمهرتي كدلدلن اللو زدما بزعبا اتحاشش أب حنقل أكال بحتاوي أكايدا كومؤون أب حوارا والربحا محبر سبزي صعبو قداء السعبين كنو عسنا في التطاوق نزابة كم حلالف اللو انقبلو أبريهم التودبة قبن مكلخالن مكلاسن دحننتن فتحاون روون حبرة سبن مهنات أقداس مداي مخوانو كم زستب حالو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات ليون مبال عصر تربعته نعيو أخبرت حقن ديانون بمن عاد نتهم بمقنات حلافنتهم هيوتهم مسواء تزقبرو وي مقدع تزوار دم سبات دم مزكيرهم أبما دمتر رسالي كان باباسات كاتوليكايت بيتا كريستيان أبما العالم زركبا بزحت تكالات بيتا كريستيان مسبرق سوا محبر سب متحب بار نتهم بوالفتات الساقي سبات نمحقا زقبرو تعرتات داكيمون بمرقاقات بحبار أبحبراوي مكببارن حبارو حلفنتن بمخان نحبارو تقمن زي قحاس كبرتن نعينس وكف سب بحقي زقلقل سرعاتات كان سفحن خيل إنا كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو
0: كبراتن كبران سماعتنا زي زينا فاتيكان ايو عب قدامي تمعالتن ايتي تمسا منقستك بزبل تيما زكايد زلو عالم لخاو مدب صلوت نايكو مناو منقسقاس رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته نتوم تساتفتي ناي فيديو ملغتي عم محلال فلوم ونجيل نايم كفال تلوخوهم بمتب بعد ما سق نبل انخلالو نجر ايكون انكبلو عمل كتولوم رسالي كانبا باسات اليون مبل عصر تربعته كاكدمتي منغست خاتم صعب زبل عرستي زكايد زلو ايكومناو مدب صلوت نخلوهم تساتفتي منفساو كربتوهم بمرقاقاز ناي فيديو ملختل اخولوم اتي كاب علت عصر تربعته كساب علت اسران اربعتن قمبوت زكايد عملا عالم زركبو كريستيان كاب حموس بعلى عرقات جميروم كساب سنبت بعلى براغليتوس زكايدو ناي مدب صلوت من كسقاساتيو بزوحات سبات نغويتانان مدحانينان يسوس كريستوس من انتخفلتو بحابار كس الليو زعدم ايكومناو مدب كايو من قستخاتم صا بخل التشحن عصر تشدشتان عمتم هرات تجميرو عب سمانيان حموشتان التفلالية ابيات خريستياناتن لمدتاتن زركب دارقا تيس عامي اتاوي تهاجرات عالم زد تقالل نلعلى حدا مليون كريستيان مؤمنان زكاتت كوينو ان عبيز خيد زلو من قسقاسيو رسالي كان باباسات اب تزم حلال فوناي فيديو ملختي بزعباتي اب زمن مصعات نا عمانوئيل نزبل توفيتا وحارك بمتقاس استنتنو بز خمزي كريستيان مؤمنان نتي تنبيت إسايياس زتقصو مالت لدت عمانوئيل ابانا اب زمن زي كفتصم تصاوعي تقريبهم زخا املاخ مسانايو مالت كند زخونايو عب مولوتي نايم تصباي زمن رسالي كان باباسات ليون كم زمل كتوو مزمورنان مهللانان املاخ امنغونا كركب كاب حاطياتن كاب كلو كغوداننا زخل نغرات كدحننا بخمي بهصوص كم زدلينا زمل كتيو املاخ نتياوشتنا كونه اب عالم زلو تسبر كونتنا كحويو كم زمصون غلصو املاخ كلو زخلن مللت حيالان مخانون نفلط اكوان تخونا بحقي مسانا كخون كلمنو تبعات علنا رحوق زي كونس قربايو دما يبلو قدسنتهم يخونن بر حدا حدا جيزي املاخ كم زد ليانان نسو تراي نتمنيتنان وشتاوي هوكتنان كعقبو كم زخيلن نرسعينا املاخ بسبعونات يسوس كريستوس بسقا كرخبنا وريدو حجوين بقدس منفسو مسانا اللو بلو عبزن حمسا معالتات زمنة تنسائي اتا هالليلويا تبلقال نايز زمن زي مزمورن تنسائي قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس وداسين مسقانان انقرب الله من قديا رسالي كان باباسات ليون وسيخوم جنا املاخ مسانايو بمبال دحر تنسائيو نايك اربا عرخوون كي ترفو بزوح جيزي كم زيلة ليووون عملكتو قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس نابتي اب سماي زلو عبوكو انت تملسه زغتامات غيرو اي حدا جنان بوهبت قدوس منفس عبيلو مسكولاتنا عبيت خريستياني نبرالو قدوس عبونا وسيخوم كريستوس قصيلو نعانا كلو نغريو اباو خا ملات هيوتن ترغومن ركبينا زوهبت زي نغزار سنات راي كنحزو زي نخيل نغر مخانوون اغلحو اب كندوس بتبعات كنسب كو يزللنا بلو اتا منغستخاتم صات تبلقال نتي بسرات كنكافلن كالوت ونتا بيسوس تغلصت مدحان حرا اتغبرن فقرا املاخ من تخرخبو نخنقصل مچو اغاطامي تخفتلنا يا بلو رسالي كانبا باسات ليوناس ايبم نتي يابز عامت زي اوازيما بعاله تنساي زكافل وسبكتهم بمذكار ناي فيديو ملختهم زازمو اتي كن مسكرلو ندلي مرخاب بقالات امنتن بغبر سناين بنخنافرنا نوجو هالليلويا بهيوتنا بمزمارينا انغبرو بلو لكع كمتن اب سنبت على تفاسيكا اب ونجيل ززن توانستي يبلو قدوس ابونا املا عالم نزلو سبات ونجيل نمبسار تبقيسنا باهجي كهلونا كم زلو ويقلصو نحناون كم بزوحات سبات متن سلامن حدنتن زملا نزا حداس عالم هيوت كنهبا نخيلينا بزوحات كريستيان مؤمنان اكوا انتهاللو كريستوس حدا يمو حدا هزب نخون رسالي كان باباسات ملغتهم قدم مززاموم هوارياوي براكيهم بمكفال عبلع لخلو ودسب بزوح برخت كورد صليهم
1: زي زينا فاتيكان ايو ابا كتما الرومانس نتباباو مرئيت زانتا كنات قازاب عينه سقنات بزتفلا ليو سألتات قتمتاتن بمسمع رئيتن تسني كم زقربا زمرئي تزدما اب مونغو عنواتن زخرن نافقوتن مصاعن هلون نحلوفن زاستنتن عميق قعوز مخان زينا فاتيكان افليتو زي كابلت عصر تربعت قنبوت كساعلت سرانش مونتن سنة كلتشان سرانش ديسان عمتا محرات روما ابزركب هنس اميرو لانا زقرب مرئيت قلعو بخما ينكسا قصو زبل قوم حساب زقبرن قلعو قعزا ناي سلام مال اغتمزك عالحن اتمامتا قلعو قعزا مسكرن زخرن زخون اللون بزي كي تحصر دما كسم عطاو عيت مخانو زرقا قلص ايو ازو سنة باباو مرئيت زي ناي باحلن تمرتن زحالي ناي كدست ممبر على بيت صحفات كومو اون ناي كدست ممبر مرخب بزحن قداي زحالي على بيت صحفات زدقا في كوينو اتو مرئيت نتوم اب مانغو اتنمع عطاوهي وزقير زلو قجتن عبي زخرو زلو قلعو كبرتن محصابن نمم لاس زعر كم زخونن يوخنمبر بزعبا قلعو قازا ززعر بمرئيت اون انتخونا مالاقتو قنا كلاوي اي مخنياتو قلعو اب كل بوتاتات سلا زركبو نفس وكف وق انتار هزانات زكاير وق ايو ازدما اتين هزانات زحالينا يودب حبرات حقرات تكال زمار رحمت كال ايو سلازين قحات نمع عبايز حقز كوينو كونتات هزانات قازا عدما سوما الاخت سلام مسمعن سبع ونتن بمتحل العف مراخ بدلل نقهنات زد تبابع ايو قولعو ممزحتي اقزي قدات نايتي كتس اورو زي مرز وكوننات ايو كوننتن مزاقن تسفان هزانات معكل مقبار مقد سلام مسعب مخانو زرقاق مرئيت ايو اتي بعينه انا تزق قرب تاريخ كونات ناي كونات مع تطرح زقل زي كونس ابوش تصبر كوناتات زلو حيله يوضح بر ايو اتو مرئيت قالات ويدما سمعيتاوي اي كونن كوننت بسئل زق قرب ات تاريخ قولعن ان حال حدهم بخما يراخبو حلمتاتهم انتاي مخانو كاب غزا رسوم ازيو زعب كوننت كغطمو منكلو سمعيتاتهم كيترف بخما يعبطو ابوش طوم كم أبروه زنات سركوينو بز خمزي نسنات نهلو نمترقام مرازين يخوون أقراربا أتمر إت نزي سمعيتها وطرزاقو لحكوينو أب مونغو تسلوان كأربتن أب مونغو ولك أو تمكرون حبارا وشنخن كتسال زتزار إي كبروه دسب أب أك ألبو خزبي معكال زخون اللو حواهو أب مفتار كلو أبر كتاب مكبار حلافنات كلو زبرابر إيو غوني غوني تزق عربة مسلطات أسائلن مسمع رئياتن كابعلت شو عتتكمتك ساب حجي هسعانات أبق أزاز تتحفو جبوتن حق إنان نايهي وات قتمي إياتهم كالات نتوم سلطاتي قلتون كيسنو كامزلو دوما يقرب بتوساقي بوتاتات زقرن فرحان نافقوتن زخفت هبرا دمتي يفتر أبلعلي إزي سلطات نتي كاب مجمارة تقجت كساب لومي أبق أزاز تموك كورو كوننت كابوش تيزسنا دا كوينو نتمر ايت بعيني زر ازانتا بزيادة يقلت اتمر ايت سنتباب كبمسالياوي مقلت غيرو زقرب ابركتو زيادة مسلاوك دزلوون سئلاوي قوانقا زيتا اتاتو كوينو نمقد مر ايت زي قوارت جنكا سمعتاو دمت زحيل ايو كوننت ابكر معين خا زقرب بفلاي ات كوننت اب اعنتي قول عا زيت متاخان ولا بزي فلات نخلو أبو وشتم زرادع عنتي مزهلوها نرقصقا قدمهياوان فطرات أمارات زي بلون قولعوكم اتراكب زقبر نحادة كونتات راي اي كونن زقلز نتي كونتات تي زعزابلو أقباب أبحتو زعطو كوينو بمنصر قول النتابيلو ايو زاقربو بتوساخي نبزعت زساني معباي انتاي مالت يزبل حادة عبحتو زقرب مخانو زينا فاتيكان يحبر كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسجن مدباتنا بجاكا بريديو بفيسبوك بمربب بحبري تفاتيكان نيوز كفلير تلا أبيلكم كتكتاتلو كم التخلون كم اوناي إيميل درشانا تيجرينو@sbc.net/bva مخانو نحبر ريتوكم أي فلينا نبل ناي لومي مدب فنونا أبزي الزازم أبنات بحمد فنو كسابنا الراقب بدحان سلام تنحو يتبارك يسوع كريستوس لاوليتور يسوع كريستوس

رسالي كان باباسات اليوم بل عصر تربعته بمعنات محلت محزنات قبطاويانين كاتوليكاويانين نابناي مصري قبطاوي ترتركسات بيتا كريستيان باتريارك توا دروس داقماوي ابزا محلالو فوما الاختي وانجل نمقواجن سلامن مسفانن زلوان حبروا حلافنات داقيمون بمرققات كلتين ابيتا كريستيان بحبارنا بملو وهدات قبرو قعزو كقطلا كمزة تبعب عزينا فاتيكان افليتو رسالي كان باباسات اليوم بل عصر تربعته ملو حدنات كريستيان رحوق شتوت راي زيكونس أبزينتين عالم زي الساقية زلو قجتات بفلاي أب معقلاي مبراق زلو زبتاتن قجتات عبقمت بمقتاو هسوس عدلاي مخانو أستبهيلوم أبزوغن مقمو معان زمالو أموائل زيادة تنعو أيكو منعاوي توفاينة عدلاي مخانو لنعي مصري قبطاوي ترتركسات بيتا كريستيان باتريارك توادرس داقماوي أب معال تسنبل منبرا باتريارك مصري قدوس ماركوس تتحايزو ززكار معال تمحزنات قبطاوي ترتركسات بيتا كريستيان كاتوليكايت بيتا كريستيان مخنيات اب زم حلالو فما اختب من ملكات اتنايتن قلتا بيتا كريستيان زتا اب امنتن لقسن تمسرت ميت نمسقار زخوان يخون انقفاتاتن مسقار اب مونغو قبطاويتن كاتوليكاويتن بيتا كريستيان معال تعركنتن مبعال حدش دراخن مهاب اب زقبر دليت زتا كورو مخوانو اقليحهم اتمييت بفلاي ابتي ازيو شقرز مولو معكلاي مبراق وانجيل نمقواجن سلامن أركنا نمدن فاعة حبروا حلفنة مهلا وزحبر إيو كم زبالو نايك الدست مانبر زينان كفل محتم المقلسي أفليتو رسالي كان باباسات اليوم بل عصر تربعته ناب إبتاوي ترتركساوي تبيتا كريستيان باترياارك توادروس داك مواب زم حلال فما الأختي اتناي كاتوليكاوي تنك إبتاوي ترتركساوي تبيتا كريستيان مصري مع التمحزنة كابتاناي مصري إبتاوي ترتركساوي تبيتا كريستيان باترياارك زتبكسن تاني حدما ألت عصر تسلستا قنبط كلتشان عصر تسلستا عمد محرات برسالي كان باباسات فرانشيسكو كابزم الرزو دحري خلت ورحي تقبل النترخيب وزقت الظلم وخوانو الزقاقيرهم تحساب دحري تي عبشعن 1937 عامة محرات عب مونغو باولو شادشاين شنودا سالساين زدقايدة بناي حبار اواج سنة كريستوس من معزة تزازم تاريخا وركب مبال 4 عامة مزكار زا عامة اون منبارو زينا فاتيكان بمزقاقار باتريارك توادروس داقماون رسالي كان باباسات فرانشيسكون نحر عصرت عامة ابور حق الموت كل تشعن سرانسرسان عامة محرات اندقنا كم التراخبون فلما أبكر عاد كدوس بيتروس رسالي كان باباسات فرانشيسكو بزلقسون على تربو حفشا استمرو تمرتا كريستوس نسبحيتو أبحر يوم منبرز دخايدة نتنعي كدوس كوربانا وحدنة تسفان من رقاقات نتوم أب كل تشحن عصر تحموشتان عامة محرات أب قم قم بحر الليبيا بدعش تسيف عسران حالين سماع تاتك بتوعي تورتورك سويت بيتا كريستيان نمزكار كم التراخبون حجي اتوم عسران حالين سماع تات كريستيان أب مونغو منبرا كدوس بيتروس منبرا كدوس ماركوس كم ملكت منفسه حبرات أب روما والسنة دي سماع تات أسماتهم سفيرو يركب بازا خمزير سليكان باباسات الليون مبال عصر تربعته نزي بفقور قدمي أمزنا برور سليكان باباسات فرانشيسكوز دباقس كبور توفيت مع التمحزنات كبطاويانن كاتوليكاويانن متسنبال كقدسلن أزبع عالزنتي بحلوف مفللاين زي مرددائن بحدش عركستالالين ناي حبر قعزو حدش درخيت كهبو أبزا محلالو فما الأخت طلابيهم علمنا بزوح قدشتات بفللاي مع كلاي مبراقه أب اتساقي لزلا أوان كريستيان كابزخونا أوان العلي مروع حدنت نخهلوام كتصحرو اللوام منتي مسفن سلام بحبارك المسكر قوم أب مقبارنا أب حيال أما لدنتن أب نتن نايتم بسم كريستوس تساقيو معليا زيبلوم سماعتات كنت أمامن نقل إنا كم زبلو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات الليون سنبت ألت عصر تقنبوت في كمحالتي أب كعاد كدوس بيتروس دحرس ألوت نقست السماعي ننعي كلتي أنا بيتا كريستيان معلت محزنة أفليتو دقيمون بمرقاقات نتي قدمي أم أب إيطاليا كتما فينيتسيا أب سركب بازيريكا كدوس ماركوس مس بوزحات قبطاويان باباساتن قاحناتن مسواتا قداسين زعرقو باتريارك توادروس داقماوي حونتو السلامتا كم زمحالا لوفوز الزخاخر زينا فاتيكان أسعيبو كلت يوم مرحتا حيمانوت باقال قنازي تراخبو اون انتخونو ناي مصري قبطاوي ترتركسايت بيتا كريستيان باتريارك توادروس داقماوي رسالي كان باباسات للمبال عصر تربعته أبا كلتشان سران حموشتان عمدا محرات دحر ممراتهم ناي حقوس مالأختي أم حلالي فهم كم زنابرون بس سلك اون كم تراخبون رسالي كان باباسات الليون اتي ناي اركنت قعزونا نبفتم حدنات كريستوس كمرحنات صب

0: ምግባር መእመናን ምእንቲ እታ ፍቕርቲ ቅብጣዊት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ክጽልዩ ዓዲሞም እውን ከም ዝነበሩን ኣብቲ ዕለት 4 ግንቦት ዝኸተምዎ ዓርቢ ዕለት 15 ግንቦት ወግዓዊ ዝኾነ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብቲ ዕርክነት ዝብል ኣምር ብምትኳር ንዚ ተስፋ እዚ ደጊሞም ድሕሪ ምረግጋጽ ንክርስቲያን እዚ ዘይንጹር ስምዒት ኣይኮነን፣ እዚ ድማ ኣብ ማእከል ህይወትናን እምነትናን እዩ። ጐይታና በዓሉ ኣዕሩኽ ኢሉ ይጽዋዓና፣ ምእንቲ ብጻይካ ግዛእ ርእስኻ ኣሕሊፍካ ካብ ምሃብ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን እንክብል ይምህረና። ስለዚ ነቲ ክርስቶስ ምሳና ዘለዎ ዕርክነት ብምውሳድ ነቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስቲያንን ዘሎ ዕርክነት ክነደልድሎን ብዛዕባ መለኮታዊ ፍቕሪ ንኩሉ ፍጥረት ሰብ ብሓባር ክንምስክር ክንቅጽልን እንኽእል ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። በዚ መንፈስ እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢሎን መበል 14 እቲ ካብ 2023 ዓመተ ምሕረት ኣትሒዙ ኣዝዩ ፍረ ዘለዎ ቴዎሎጊያዊ ምይይጥ ዘዳለወ ኣጉራዊ ሓባራዊ ሽማግለ ቴዎሎጊያዊ ዘተ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ምብራቃውያን ኦርቶዶክሳውያን ኣብ ቤተ ክርስቲያንን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ቴዎሎጊያዊ መረድዳእ ዘንጸባረቐ ሰለስተ ሰነዳት ምስ ኩለን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምብራቃውያን ኦርቶዶክሳውያን ስድራ ቤት ብእተኸኣለ መጠን ቀልጢፉ ነቲ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ዝብል ክርስቶስ ዝጸለዮ ጸሎት ምላሽ ንምሃብ ዕዮኡ ክጅምር ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሌዮን ብተመሳሳሊ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2025 ዓመተ ምሕረት ኣብ ገዳም ቅዱስ ቢሾይ ዋዲ ዕል ናጥሩን ኣብ ዝተኻየደ ሻድሻይ ዓለምለኻዊ ጉባኤ እምነትን ስርዓትን ሓያሉ ካቶሊካውያን ልኡኻት ሓዊሱ ተሳተፍቲ ብምእንጋዳ ንቅብጣዊት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኣመስጊኖም ከምኡ እውን ንመበል 1700 ዓመት ዝኽሪ ቀዳማይ እቁሜናዊ ጉባኤ ኒቅያ ዝግበር ኣስተንትኖ ናብቲ ጭቡጥ ሓድነት ቤተ ክርስቲያን ንምብጻሕ ዘሎና ድሌት ከም ብሓድሽ ከበራብር እዩ። እዚ ድማ ኣብቲ ኣብ እምነት ንቅያ እናኣምነሉ ሓደ ጥምቀት ዝተሰረተ ሓድነት ክንበጽሖ ኢና ዝብል እምነት ኣሎና። ምእንቲ እዚ ካብ ልቢ እጽሊ ከም ዝበሉ ዘዘኻኽረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ቅዱስነቶም ንበዓለ ጴንጠቆስጠ እናጠመቱ ንቅብጣውያንን ካቶሊካውያንን ኣብ ናይ ሓባር ንግደትና ብዓቅን ፍቕርን ናብ ብምሉእ ሓድነት ክመርሖን መንፈስ ቅዱስ ከም ዘማዕቐቡ ይሕብር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢሎን መበል 14 ካብ ኢጣልያ ርእሰ ሰባኻታት ጀኖቫ ንዝመፁ መንእሰያት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ጳውሎስ ሻድሻይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተቐቢሎም ኣብ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ሚስጢራ ሜሮን ምስ ተቐበሉ ንክርስቶስ ዘለዎም ኒሕን ተወፋይነትን ክዕቅቡ ከም እተላበው ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢሎን መበል 14 ኣብ ሰሜናዊ ኢጣልያ ካብ ዝርከብ ርእሰ ሰባኻታት ጀኖቫ ዝመፁ ኣስታት 1,000 መንእሰያት ካቶሊካውያን ኣብ ሮማ ንግደት ኣብ ዝገብርሉ እዋን ዕለት 16 ግንቦት ቅድሚ ፍርቅ መዓልቲ ንክርስቶስ ንምስዓብ ዘለዎም ድሌት ንምትብባዕ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ጳውሎስ ሻድሻይ ንጉባኤ ኣዳራሽ ተቐቢሎም ኣብ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን እቶም መንእሰያት ነቲ ናይ ፈለምቲ ምስጢራት ዝዛዝምን ነቲ ዝተጠመቐ ብውህበት መንፈስ ቅዱስ ዝሓትምን ምስጢራ ማይሮን ክቕበሉ ይዳለዉ ከም ዘለዉ ብምዝኽኻር ሓደ ካብቲ ዓበ ሓጎስ ነፍሲ ወከፍ ጳጳሳት ምስራዕ ምስጢረ ማይሮን እዩ። ምኽንያቱ ብሓቂ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። እዚ ምስጢር እዚ ምቕባል ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ። ምኽንያቱ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክንስዕቦ ኩሉ ግዜ ንጐይታ እወ ክንብል ክእለት ስለ ዝህበና፣ ከምኡ እውን ብትብዓት ክንስዕቦ ዘይንፈርሕ ኣብታ ብዙሕ ግዜ ካብ ኢየሱስ ኣርሒቓ ክትመርሓና እትደሊ ዓለም እምነት ክነበር ማታን። ዝቕፅል ሰንበት 24 ግንቦት ኣብ ጽምብል በዓል ጰራቅሊጦስ ቤተ ክርስቲያን ነቲ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም ፍቕሪ ኣምላኽ ክእውጁ ዝጀመሩ ቀዳሞት ደቀ መዛሙርቲ ተመክሮ ከም እትዝክር ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ኣስተብሂሎም ነፍሲ ወከፍ ንምስጢረ ማይሮን ዝሰናዶ ምእመን ነቲ ቅዱስ ምስጢር ምስ ተቐበሉ ኣብ ተልእኾ ቤተ ክርስቲያን ተሳታፊ ክኾኑ ዝተፀውዑን ኣባና ዝነብር መንፈስ ቅዱስ ክምስክሩ ናብ ፈተውቶምን ቤተሰቦምን ዝለኣኹ ምዃኖም ቅዱስነቶም ኣጉሊሖም ከምቲ ንጳጳሳት ምስጢረ ማይሮን ንምስራዕ ዓበ ሓጎስ ዝፈጥረሎም ብዙሓት መንእስያት ካብ ቤተ ክርስቲያን ርሒቆም ክነብሩን ካብ ሰበኻታቶም ስለ ዝጠፍኡ ብዙሕ ግዜ ጓሕግ ከም ዝፈጥረሎም እውን ኣመላኺቶም። ስለዚ ካቶሊካውያን መንእስያት ንህያብ ጽንዓት መንፈስ ቅዱስ ፍሉይ ቈላሕታ ክገብሩ እምነቶም ብሓባር ክነብሩን ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣብዚ ግዜ እዚ ዝተሰማዓኩምን ዝነበርኩምዎን ተመክሮ ኣይትረስዑ። ናብ ሮማ ብምምጻእኩም ሓቢርኩም ክትጽምብሉን ብሓንሳብ ክትጽልዩን ዝፈጠረልኩም ሓጎስ ኣብ ልብኹም ينبر أمونات لك مزامرت إيسوس كريستوس كونكم دماء أب أمنات تصنعو ناب سبخاتاتكم استمالسكم أب محبر سبات منتي كنابرو أب تيزق الرب بزحنة فتات عدلات قصات فعديمهم نأمنات بيننا أين نبرون إنا بحبر إنا أن نبرو إزناي أركنات محبر سمن زمدنا تتمفتر دماء كم دك مزامرت إيسوس بصنعات منبر زحق زمان قد إيوبيلهم أب مود داتر سريكان باباسات اليوم مبلع السرطر بعد كاب جنواز مزوب نمستر أميرون زي السنارو زلوم من أسيات من آت منفس قدس تقبيلهم أب ملوء هواتهم كأكبوهن نزينا عيس أقهم موت كستماقرو التبابعهم نفس وقفكم ون بحقي كم أعرختو دك مزامرتو لأوكان نكوينكم كتقتلون أب أمنات كتصانعون كم اتدالك الكيدان زي كم اتداليو زك الكيدان زي نقويتا كتعاتو أزيو أقداسي إيو كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو
1: زي زينا فاتيكان إيو بمتحب بار بزعبا محبرة ويمر راخي بيتا زحليل علواي بيت صحفة كدست منبرن بزعبا بهلن تمرتن زحليل علواي بيت صحفة كدست منبرن بيتقوام رئيس ليكانوا باساتي وهنس مبل اسران سلستنن سودبه أب منبر طباب وربانيانا أخقراو على بزعبا سب سرحو بالحي بعلة اسران حادن قنبوت ككايد إيو علم لقاو معلت محبراو من رخبيتات نمزكار بزعبا محبراو من رخبيتات زحليل علواي بيت صحفة كدست منبر زي مصع حموس على تسران حادن قنبوت هم منبر طبا بوربانيانا أخقراو على كأنجد إيو اتي دمتسن قتن دكسب معكاب بزبل عرست زكايد قبائي نتري سليكانو باسات ليون مبل عصر طور بعتين نمعلت علم زل أخوة ملغتزك على حكوينو عدالو تتمدب مهورات توكلت تكالات كيلاتات لعول تكنولوجي كم اوون غازيتانياتات بزعبا سبسرحو بالحي ابو الكسباتن محبر سباتن هاقراتن زلو وصلوان كزيتيو كابزي تفلالي وغانات عديموم يركبو اتقو باقي مس بزعبا بحلن تمرتن زحالي لعلواي بيت صحفت كدست منبرن مستقوام ريسالي كانوا باسات يوهنس مبل اسران سلستن بمتحب بارز قبر كوينو بعلة اسران حادن قنبوت نملو معالتي ابكان داد دراش باباساوي منبرت باب اربانيانا ككايد ايو الامو دما نتي ريسالي كانوا باسات ليون مبل عصر تور بعته نوهبت حساب نحساب من لوهوات كم عمي وحق دك سباخ بيركا رأيو كل تكنولوجيا ومهزوتات وين نابوزة تكرة كخون عالو بمبال زغرب ومحصنتا ملاش نمهاب نايستن تنون زتن هموت كخون ايو اتاخيبا بباولو روفيني هي انتيناي بزعبا محبرا ومراقبيتا زحليل علواي بيت صحفت كدست منبرن بكاردينال هوسي تولنتينو هي انتيناي بزعبا بهلن تمرتن زحليل علواي بيت صحفت كدست منبرن كخفت إيو. باباسات هاجر باكستان مصري سليكانا باباسات نمر رخابا فاتيكان أبزغي بروم بصح بزعباب هاجروم زلو تسفان ساقماتن بيتا كريستيان أكافي لوم بصو باباس سامسوم شوكاردين أبزهبوم برهي أدلوان مصرافن كسيتاتن بجد إمنات كامك يارنزات قالل بدهوتات كم زلو جنكا أب هاجر باكستان زركبو كريستيان معرنت مسلاتن دلدول مصعان كهلوام تسفا كم زلوام غليصوم باباسات هاجر باكستان أب هاجروم أنصار كريستيان أدلوان صرفن كسيتاتن إمنات كا بجد مكيارنزا مسلك بيد بدهوتات كوان تلو بزعبا مصعي بيتا كريستيان هاجروم جن تسفا كم زلوام غليصوم أبو عمر قبائي كاتليكاوان باباسات هاجر باكستانن باباس سبخا حيدرابادن بسو أبونا سامسون شوكاردين مصري سليكانا باباسات كراخبو هفاتيكان أبزغبرو حواريا وعدد إتي مصري سليكانا باباسات زغبرو ركب نكلو متون باباسات منشم التبباعن محداسن كمزخونوم غليصوم حواريا وعدد كاتليكاوان باباسات مبزحتو غزي أب نفس وقف حمشت عمد بزعبا كونتات سباخوهم سبصاب نمهاب مصري سليكانا باباساتن سبا سلطان ناي كوريا رومانان نمرخابن أب مقابر قدوسان بيتروسن باولوسن نمتسلاين باب بوانو ناب كدست منبرز غبرو مبصح إيو بيسو أبو نشو كاردين إز مبصح زي نعانا أزي أقد داس إيو مخنياتو بمنفساون باكالاون مداي حدش رأين حدش تسفان هيبون ناب مبال يتوم لوخات نابز تفلالي العلوة تابعات تحفت فاتيكان تبصابات كم زقربون كاب سبا سلطان بيتا كريستيان اوان تاو ملاش كم زرخبون غليصوم بيتسو ابونا شوكار دين تبصاباتنا ابز تفلالي العلوة تابعات تحفت كدس منبر اكافيلنا كاب زتفلالي العلوة تابعات تحفت كدس منبر كا اوان تاو ملاش رخيبنا الزقاء نعانا عزيو اقداسي ايو يبلو قاتلوم بسو عبونا شو كاردين بزعبا هيوات بيتا كريسيان هاگر باكستان كغلسون كلهو وانجيل مزباخ كابتوم كند بدوهتات نايتا بيتا كريسيان مخانو تغيسوم كمبوهن ها باكستان زنبرو كاتليكاوين مؤمنان كتباوز اغاماتن دروت نايت مهرت عدلاتن كوان تلوهم بحكي وفويات مخانوم غليسوم هزبنا غنا مهاي منت آيات فان انتخونا جن دلدول منت علوهم دغاتات جنكا عزيوم زعراماتن وترو عبرتي عمز سرحون ون يوم يبلو عبرس الزوون بزوحات هزبنا معرم السلاة يرغبون يوم بمبال بزعباتي عب محبرسب باكستان زركبو بزوحات كريستيان زقات مزلوس اقامات واهي ام غليسوم بسو ابونا شو كاردين بزعباتي ابتهاجر بغسر وحدات امنتي زلوان هيمانوتات بتدقاقامي زي سألوين اي تصرفك الستاتن امنتكا بجدي كم تقير مقبارن زلوان شاقلوتون اقليحوم بزعبا قدية تصرفي عبس اقامال لنا امنتكا بجدي مقياروون اللو بمبال كريستيان حادة حادة كزية بمخنيات امنتو من مسكرنتو من كم زنت ساقون سدت كم زقات مومن حبيروم حادة حادة كزية ناب تنسوم زدليوو سلزي كدنا بيتا كريستيان نا تنس اقن تسددن يا مسبلو مززو كل ساقامات قن بيتا كريستيان باكستان نمتعي بتاسفات تمت كم زلا اقليحوم بيتا كريستيان نا كبيت ساقامات تحلف كوانت الله نحنا قن عبي تسفا لنا حادة معالتي باكستان مسكالوت معرمة سلاتنا كن ركب تسفا نقبر كبلوون تاكيسوم
2: سلام وسناي بكريسوس احواتنا حتى نزري ريو فاتكنا بدن مأساتهم زلهم مساهم زلهم حبوهم نام بولو سيئي بزينا يتنسايك انيات المنفس قدسون ابنت ابابي اللي زلنا الموت مماليسكم تعاقيو المنفس النابر تعاقم تكودو تخلطين من يتيني مبارن لوم عانتي عزر زبال عستن تنوح زلكم مزي زلخو تعاوي قبري زبال دمائيو كخوون باحن تحساب دماغ نجمر فتو قويتنا مدحنا نيسوس كريسوس حان تحرك استزاربا بحكي انت سمعنيا نتقالو انت استوئنا لو وش تناغ تتحساس بنا انا نابابوي خيدا لهم اتي بأيزا من نسو نزعانة قبرو زلوخ قبرتات كم زقبر كابو زعبون كم زقبر بحق بحق بلكم الله وانجلي وهانس مرفع ستر بعثت فودا عصر توكلتا زعبي قبر انتاي مالاتي سكن ويتانا مرحان نيسوس كريستوس نعورات عين توم كفيتو نموتانا تنسيو نعشحات مجيبو قبل الماي توقعيزو بغالو ترياغان انتو تيو نسو قن نسغاتكم كابو زعبي كتقبرو ويخوم يبلن عالو نزغ على زي كم مسلا وي كم ترى منفسا وزرابات راي قيرنا كيسا قيرنا سكا نتزدن ترقم خندريو يسوس كم زي زمسل وي زنا عاسا قبرا يبلنا زعبي لنا زولو سب نز تسفاز بخميك ردو يخلق تي بزوح زين باب كد مخونات ابزا تغسيزيا حدا مستير عالو نحنا نتي تسفا نفوتوينا اب مزمورن اب مسلتاتن ونتقامو لينا قناخا نتقد مخونات عين ريونا اتي باي زعمن سبل قد مخونات اتقال كإلات زلوه يبلان زتا مهارة وي عب مدرخ زلوه ويمرحونا يبلان زعمن ترايو زبلان ازد ما عب كدوس مصحف كاب زلوه تزازات تزغالالة كمون عب تقبارد ما تزغبده من ياتوني حق امنات اتي يسوس زاربون زلوه عب امرو تراي زوسن سمن ما يكونا عب تكرسيان اسخام نغنا وي عب قبايا تزلوه تسمعيتها ومخان ترايونا يكونا حق اني امنه زبهال مبار نقار كازن كساسيو فكران حوات اب قبر حريت كم ننببو ناي باولوسن برناباسن تلقو خنلكاز نخلينا كابتا كتما تسوغيكم تسديدوم نتوم كغلغلوم زموتو سباتون بوم تساعيم تصحف كنا حدا حقي نكرنا تغوغا اغاروم نغيفوم قوزوم كم زقطلي زقلصلنا اي تدهلون ويد ما تلقو امو ناي قيرو نابتا تقتل كتما خيدو قال ام لحد ما املا تزوبا تسرقح ازيو امنات فكران حوات امنات مالت حاد ما عطوه تخلو املاح درو كان ما عطوه كم تخفتلك تأمينك قوزوخا نغطفال مالتو سلم تايزا عبي إلوغن مخنياتو قويتا نابببو سلسخدا نتتسفا مستير جيرو احادوغن عنا نابببو يخيلا اللغمو تبا ايزا عمن نسو نزانا زقبرز اللغو قبرتات كم زقبر كابو زا عبي بمبان قلي تغلو يسوس نابببو سلسخدا منفس كدو سريدو لنا منفس كدو ستما عب حاد اكالو ياب حاد بوتات رايا كونن سحدر عما لا بتكرسيان عب كلو هزبتاتن قوانقواتاتن الزمناتن يزعي يسوس عبيت سايدا حاد او رحوي نيرو با اكالو ببتكرسيان بمرعاتو بيلوغا عب ملا الزمنات هوسبيتالات هانيتهم لمصامات فويسوم حمات حويوم وانجيل سم املاح نب زيفولتو هزبتات بزيهم ازيتي زعبي قبري تبعيلو زغلصه مسفحفح سرح املاح ሎሚ ክንዝክሮ ደስ ዝብለኒ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ዝተባሃሉ ዓቢ ኣቡን ሊቅ ናይ ቤተ ክርስቲያን እዚኦም ጳጳስ እዮም ነይሮም ልዕሊኡ ግን ኣንጻር ኣርዮስ ደው ዝበለ እዩ ናይ እምነት ጅግና እዩ ከባቢ 17 ዓመት ከም ዝተሰደ እዩ ታሪክ ቤተክርስትያን ዝነገረና ንሱ ነቲ ሓንቲ ሓቂ ማለት ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ብሓቂ ኣምላኽ ምዃኑ ፀኒዑ ተቓሊሱላ ሒዝዋ እቲ ሓቂ ድማ ን16 ዘመናት ንቤተክርስትያን ከም መብራህቲ ኮይና ተገልግላላ ንሱ ፍሉይ ተኣምራት ኣይገበረን ክኸውን ይኽእል እዩ ግና ከቲ ዝዓየዮ ግብሪ ዝዓቢ እዩ ምክንያቱ ነቲ ኩሉ ካልእ ግብርታት ዝቆመሉ መሰረት ደው ንክብል ገዘ ስለ ዝኾነ እምበኣር ፍቁራን ኣሕዋት ንነፍሲ ወከፍና ዝኾን ሓንቲ ሕቶ እውን ክሕተኩም ደስ ይብለኒ ኣምላኽ ሕጂ ኣቢድካ ዝቕመጦ ንስኻ ግን ንእሽቶይን ዘይረብሕን ጌርካ እትሪኦ ዘለካ ነገር እንታይ እዩ ምናልባት ክትገብሮ እናደለካ እትፈርሆ ዘለካ ተበግሶ ወይ ዘተ ወይ ድማ በቕዕቲ የብለኒ ኢልካ ዝሓባእካዮ ውህበት ወይ ድማ ቀፃሊ ህላወኻ ዘድልዮ ደገፍካ ዘድልዮ ማሕበረሰብ ከሎ ደው ምባልካ ክኸውን ይኽእል እዩ የሱስ ዓብ ነገር ጥራይ ክንፈጥራ ይፀውዐና ክንኣመን ድሕሪኡ ድማ ክንንቀሳቀስ ይፀውዕና እቲ ዝዓቢ ግብሪ ኢልዎ ዘሎ ነቶም ኣብ መንበረ ታቦት ዘገልግሉና ፍቁራን ክቡራን ኣቦታትና ካህና ጥራይ ዝተሓዘ ኣይኮነን እዚ ግብረዚ እዚ ፍረዚ ናይቶም ከይተዳህሉ ጉዕዞኦም ዝቕፅሉ ኣመንቲ እውን እዩ ንስኻ ሓደ ካብኣታቶም ኢኻ ንስኻ ሓደ ካብኣታቶም ኢኻ ብሰንኪ ስራሕካ ዘይኮነስ ብሰንኪ እቲ ኣባኻ ሓዲሩ ዘሎ ህያው ኣምላኽ ኢኻ እዚ ነገር እዚ እምበኣር ፍቁራን ብክርስቶስ ኣሕዋትና ሓትና መደምደምታ እቲ ዝተንስአ ክርስቶስ ካብ ርሑቕ ኮይኑ ብቕዓትካ ኣይኮነን ዘዕዘብ ዘሎ ንሱ ድሮ ቅድሜኻ ናባቦ ከይድ እዩ መንፈስ ቅዱስን ኣብ ውሽጢኻ ክሓድር ሰዲድ ኢልካ ኣሎ እቲ ግብሪ ናት እዩ ሓይሊ ናት እዩ ተልኡ ኸውን ናት እዩ ናተይ ናትካ ናትክ እምነት ድማ ክሳብ ምንቅስቓስ ዘብፅሕ እምነት መሓስ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ዓቢ ግብሪ ፅባሕ ዘይኮነስ ሕጂ ምክንያቱ ንሱ ድሮ ኩሉ ዘድልየካ ዘድልየኪ ዘድልየኒ ይብና ኣሎ ኪድ ዝዓቢ ግብሪ ድማ ስራሕ ስለ ኩሉ ነገር እግዚኣብሔር ሰመስገና ይኹን እግዚኣብሔር ይባርኩኩም ዝመፅሶም ብካልእ ክሳብ ንረኸብ ሰስና እዩ
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም ኣበናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብዳሓነ ሰላም ፅንሑ يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት ምድብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቐርብ። ናይ ልሙዕለት 16 ግንቦት 2016 ዓመተ ምሕረት ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መንበር 14 መራ ፍጻሜታት ምስጢረ ሜሮን ንኽቕበሉ ዝሰናዶ ዘለዉ ካብ ሜትሮፖሊሳዊ ርእሰ ሰባኻታት ጀኖባ ዝመፁ መቕመናን ናይ ጳጳሳት ጉዳይ ዝከታተል ናይ ቅድስቲ መንበር ላዕላይ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ጳጳስ ፊሊፖ ያኖነ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ነበር ካርዲናል ተርችዝዮ በርቶነ ኣብ ስፓይና ናይ ሰባኻ ካህናት ተቋም ፕራዶ ላዕለዋይ ጠቕላላ ሓለቓ ኣባ ዲየጎ ማርቲን ፔይናስ ኣብ ብራዚል ጳጳስ ናይ ሰባኻ ባቱሪተ ሊቀ ጳጳሳት ሉዊስ ጎንዛጋ ሲልቫ ፓፔኡ ኣብ ሜክሲኮ ናይ ቅዱስ መንበር ሓውርያሉ ኦኽ ናይ ሰርታ ስዩም ሊቀ ጳጳሳት ጆሴፍ ስፒተሪ ኣብ ኢጣልያ ናይ ዝተፈላለዩ ኣባይቲ ባንክ ተቋም ሓለፍትን ሰራሕተናታትን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ቃለ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ናይ ልሙዕለት 16 ግንቦት 2016 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈናወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብዚ ሰሙን ኣብ ቶሪኖ ሰሜናዊት ከተማ ኢጣልያ ዝካየድ ኣህጉራዊ መርኢት መጻሕፍቲ ዕለት 14 ግንቦት ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብምኽንያት መዓልቲ ምሕዝነት ቅብጣውያንን ካቶሊካውያንን ናብ ናይ ምስሊ ቅብጣዊት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ተዋድሮስ ዳግማዊ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ካብ ኢጣልያ ርእሰ ሰባኻታት ጀኖቫን ዝመፁ ንሚስጢረ ሜሮን ዝሰናዶ ዘሎ መንእስያት ተቐቢሎም ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ጳጳሳት ሃገረ ፓኪስታን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘካየድዎ ርክብ ኣህጉራዊ ዋዕላ ብዛዕባ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ኡርባንያኖም ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ስዕቡ እውን ኣብ ነፍሶ ከፍ ቀዳም ብናሆም ጳውሎስ ዝቐርብ መደብ መንእስያት ክህልወና ምዃኑ ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ብዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍሬዝ ግን ንቅድም ሰላምታና ይብፅሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወነ ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብዚ ሰሙን ኣብ ቶሪኖ ሰሜናዊት ከተማ ኢጣልያ ዝካየድ ኣህጉራዊ መርኢት መጻሕፍቲ ዕለት 14 ግንቦት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ስነ ጽሑፍ ሰብኣዊ ክብርን ሰላምን ሕውነትን ከስፍሕ ከም ዘለዎ ደጊሞም ብምሕባር ቆልዑ ብፍላይ ኣብ መንጎ ራዕዲ ውግእን ከምኡ እውን ቁሪ ዘይምግዳስ ንዓለም ተስፋ ዘቕርቡ ምዃኖም ከም ዘጉልሑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊ ቱ ንኽብሪ ነፍሶ ከፍ ሰብ ብፍላይ ከዓ ነቶም ኣዝዮም ተኣፈፍቲ ኣፍልጦ ንምሃብ ዝሕግዝ ከምኡ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ቤተ ምህርቲ ሕውነትን ሰላምን ዝቕየር ጽሑፋት የድሊ እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ካብ ዕለት 14 ክሳዕ ዕለት 18 ግንቦት ኣብ ቶሪኖ ሰሜናዊት ከተማ ኢጣልያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣጉራዊ መርኢት መጻሕፍቲ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ክታም ዝተነብሮ ብይብጻሕ ናብ ናይታ ከተማ ሊቀ ጳጳሳት ካርዲናል ሮበርቶ ሬፖለ ኣብ ዘመሓላልፎ ናይ ቴሌግራሞ መልእኽቲ ክኸውን እንከሎ ዕለት 14 ግንቦት ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ትምርኢት ብናይ ትምርኢት ዋና ሓላፊ ክምተነበን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እዚ ሕታም እዚ ካብቲ ደራሲት ኤልሳ ሞራንተ ዝፀሓፈቶ ብህፃናት ዝድሓነ ዓለም ዝብል ድርሰታ ዝተወስደ ቃል መርሒ ብምግባሩ ኣዘኻኺሮም ነዚ ኣርእስቲ እዚ ኣገዳስን እዋናውን እዩ እንክብሉ ከም ዘጉልሑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብቲ ብዘስካሓክሕ ውግእን ብቁሪ ዘይምግዳስን እተሓነቐ ዝመስል እዋን ቆልዑ ንዓለም ብሓድሽ ኣዕንቲ ናይ ምርኣይ ብዘለዎም ተፈጥራዊ ክእለቶም ኣብ ሕብረተሰብ ብርሃነ ተስፋ የብርሁ እንክብሉ ኣስሚሮም እዚ ፍጻመ እዚ ብዛዕባ ኣገዳስነት ናይ ዘተን ስምምዕን ባህልን መድንፋዕ ሓድሽ ግንዛቤ ከለዓዕል ተስፋ ከም ዘለዎ ዎም ብምምልካት መልእኽቶም ከምዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ይሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ምርኢት ቤት ማሕተም ሃገረ ቫቲካንን ዝኽሪ መበል 100 ዓመት ቅዋሚኡ ብዘቃልሕ ውዳበ ይሳተፈ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብቲ ኣጋጣሚ ቅዱስ ኣቦና ንባብ ንኣእምሮ ይምግቦ ንኣእምሮ ቅንዑን ሓናፅን ግቡኡን ስነ ነቐፊታ ንኸማዕበል ይሕግዝ ከምኡ እውን ካብ ፀንፈይናነትን ርእየተ ዓለምን ዘቕርቦ ኣቋረፂ መገድታት ይከላኸል ቢሎም ብተወሳኺ እውን ኩሉ ሰብ መፅሕፍቲ ከነብብን ነዚ ልምዲ ዘኸማዕብልን ተላብዮም መፅሓፍ ምንባብ ነቲ ደረቕ ኣተሓሳስባን ንክውንነት ዝቕንስን ዕፁ ኣተሓሳስባ ፍቱን መድሓኒት እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን የመላኽት። رساليكان باباسات اليوم مبل عصر تربعته بمعنات محلت محزنات قبطاويانين كاتوليكاويانين ابناي مصري قبطاوي ارثوذكسات بيتا كريستيان باترياركة تواذروس داقماوي ابزم حلالو فما الاختي وانجل نمقواجن سلامن مسفانن زلوان حبر اوح حلافنت داقيمون بمرققات كلتين ابيتا كريستيان بحبرنا بملو وهدات قبرو قعزو كقطلا كمزة تبابع زينا فاتيكان افليتو رساليكان باباسات اليوم مبل عصر تربعته ملو حدنت كريستيان الحق شتوت راي زيكونس ابزينتين عالم زساقيا زلو قجتات بفلاي اب معقلاي مبراق زلو زبتاتن قجتات اب قمت بمقتاو هسوس عدلاي مخانو استبهيلوم اب زوقئن مقم معان زملو مواقل زيادة صنع ايكو مناوي توفاينت عدلاي مخانو لنعي مصري قبطاوي ترترق سايد بيتا كريستيان باتريارك توادرس داقماوي اب معلت صنبل منبر باتريارك مصري قدوس ماركوس تتحا حيزو ززكار معلت محزنت قبطاوي ترترقسات بيتا كريستيانين كاتوليكايت بيتا كريستيان مخنيات ابزم حلالفو مالاخت بمملكات اتنايتان قلت عبيتا كريستيان زتا اب امنتن لقسن تمسرطة ميتن مسقار زخونا يخون انقفاتاتن مسقار اب مونغو قبطاويتن كاتوليكاويتن عبيتا كريستيان معلت عركنتن مبعال حدش دراخن مهاب ابزق بردليت زتا كورو مخوانو اقوليحهم اتمييت بفلاي ابتي ازيو شقرز مولو معكلاي مبراق وانجل نمقواجن سلام من عرقنا نمدن فع حبرو حلفنت مهلاو زحبر ايو كم زبالو نايك دست منبر زينان كفل محتم المقلسي افليتو رساليكان باباسات اليوم مبل عصر تربعته ناب قبطاوي ترتروكساوي تبيتا كريستيان باترياارك توادروس داك مواب زم حلالو فما الاختي اتناي كاتوليكاوي تن قبطاوي تن ترتروكساوي تبيتا كريستيان مصري مع التمحزنات كابتان اي مصري قبطاوي ترتروكساوي تبيتا كريستيان باترياارك زتبكسن صني حدما الات عصر تسلس تقنبوت كل التشعن عصر تسلس تنعمد محرات برساليكان باباسات فرانشيسكو كابزم الرزو دحري خلدت ورحي تقبل نترخيبو زقط زلو مخوانو الزقاقيرم اتحساب دحري اتي ابشعن 1973 عمتا محرات اب مانغو باولو شالشاين شنودا سالساين زدقايدة بناي حبار اواج سنة كريستوس ممعز تزازم تاريخا وركب مبل 4 عمت نمزكار زا امتا اون منبارو زينا فاتيكان بمزقاقار باترياارك توادروس داقماون رساليكان باباسات فرانشيسكون نحر عصر تعمتا بور حق نبوت كل التشعن سران سرستان عمتا محرات اندقنا كم التراخبون فلما ابكرات كدوس بيتروس رسالي كان باباسات فرانشيسكو بزلقسوني على دربو حفشا استمرو تمرتا كريستوس نسبحيتو ابحريو منبرز دخايدة نتنعي كدوس قربانا وحدنات تسفان من رقاقات نتوم اب كل التشحن عصر تحموشتان عمتا محرات اب قم بحر الليبيا بدعش زتسيف وحسران حالي نسمع اتاتك ابتوعي تورتوركسويت بيتا كريستيان مزكار كم التراخبون حجي اتوم حسران حالي نسمع اتات كريستيان اب مانغو منبرة قدوس بيتروس منبرة قدوس ماركوسن كمملكة منفسه حبرات أبرما والسنة دي سماعتات أسماتهم سفيرو يركب بازخم زير ساليكان باباسات اليون مبل عصر تربعته نزي بفقور قدمي أمزنا برور ساليكان باباسات فرانشيسكو زدابك قسا كبور توفيت مع التمحزنات كبطاويانن كاتوليكاويانن متسنبال كقدسلن أزبع عالزنتي بحلوف مفللاين زي مرددائن بحدش عركستالالي ناي حبر قعزو حدش درخيت كهبو أبزم حلالو فما الأخت تلابيهم علمنا بزوح قجتات بفلاي مع كلاي مبراقة أب اتساق أي لزلا أوان كريستيان كابزخونة أوان العلي مروع حدنات نخهلوام كتسحرو اللوام منتي مسفن سلام بحبارك المسكر قوم أب مقبارنا أب حيال أمالا دنتن أبنتن نايتم بسم كريستوس تساقيو معليا زيبلوم سماعتات كنت أمامن نقل إنا كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات الليون سنبت ألت عصر تقنبوت في كمحالتي أب قعد كدوس بيتروس دهرس ألوتا نقصت السماعي لناي كلتي أنا بيتا كريستيان معلتم محزنة أفليتو دقيمون بمرقاقات نتي قدمي أم أب إيطاليا كتما فينيتسيا أب سركب بازيليكا كدوس ماركوس مس بزحات قبطاويان باباساتن كاحناتن مسواتا قداسين زعرقو باترياارك توادروس داقماوي حونا توسلامتا كم زمحالا لوفوز الزخاخر زينا فاتيكان أسعيبو كلت يوم مراحتا حيمانوت باقال قنازي تراخبو اونن تخونو ناي مصري قبطاوي ترتروكسايت بيتا كريستيان باترياارك توادروس داقماوي رسالي كان باباسات اللي مبال عصر تربعته أبا كلتشان سران حموشتان عمدا محرات دحر ممراتهم ناي حقو اسم الأختي أم حلاليفهم كم زنابرون بسلك كون كم تراخبون رسالكان باباسات الليون اتي ناي اركنت قعزونا ناب فتسم حدنات كريستوس كمرحنا تصاب مكبار مؤمنان منتي اتا فقرتي كبتاوي تورسلق سايت بيتا كريستيان كتسليو حدي موم اون كم زنابرون ابتي على اربع تقنبوت ختمو عربي على تأسر تحمش تقنبوت وقعو زخونة زم حلالفو مال اختي ابتي اركنت زبل عمر بمتقوار نزي تسفازي داقي موم دحرم الرقاقات نا كريستيان ازي زينو تور سمعيد ايكونان ازد ما اب معكل هوتنان امنتنان ايو ويتانا بعلو اعروخي لو يسوع عنا ما انت بزعيكا قزا رئيسخا احليفكا كاب محابز عب فقري جلبون انكبل يمهران سلازي نتي كريستوس مسانا زلو عركنات بموساد نتي اب مونغونان اب مونغو ابيات كريستيانن زلو عركنات كندال دلون بزعبا ملوكوتاو فقرن خلوف ترات سبب بحبارك المسكر كنقتسلن انخ كم زبالو زينا فاتيكان افليتو بزي منفس زر سالي كانوا باباسات اللي المبال عصر تربعته اتي كاب كل التشعن عصران سالستان عامة محرات اتحيزو عزيو فرزلو تيولوجيا وميييت زدالو اقراو حبارو شماقل تيولوجيا زاته اب منغو كاتوليكات بيتا كريستيانن مبراق عويان ارتودوكس عويان ابيتا كريستيانن انو سخد زخيت زلو تيولوجيا ومرددع زن تبارق سالستة سندات مس كلن ابيتا كريستيان مبراق عويان ارتودوكس عويان سدر عبيت بإتخ عالمتن كالتيفونتي كلاتهم حال من تكخونو زبل كريستوس زيصلي صلوات من لاشن محب ايو كجمر زلو وما تسفا غليصوم رساليكانا باباسات ليون بتمساسالي ابو رحت كم تخل التشعين سران حموشتن عامتا محرات ابو قدام كدوس بيشوي وادي عل ناترون ابو زي تقايد شارتشاي علم لخو قبعي امنتن سرعاتن حيالو كاتوليكاو يان الاوقات حويسو تساتفت بما انقادا نيك ابتاو تورسوكسويت بيتا كريستيانا مسجينوم كومو اون لما برش عن شو عتميتن عامت سخرك قدامي اكومينو قبعيني كيا زي قبر استنتنو نبتي جبت حرنة بيتا كريستيان لما بتحظى اللونة دليته كما بحدش كبرابر ايو ازد ما ابتي اب امنة نكيا ان امن اللو حدت مكت تسرت حرنة كن بصحو انازبل امنة اللونة ما انتزي كابلبي اتسالي كم زبالو زخاخر زينا فاتيكان اصعيبو قدس النتم نبعالب انتقوستنات امتو نكبتاو يانن كاتوليكاو يانن ابناي حبر نقدتنا بعقن فقرن نبملو حدنات كمرحون منفس قدس كم زمع قابو يحبر رسالي كان باباسات اللي المبال عصر تربعته كاب إيطاليا رئيس سباخاتة جنوفا نزمتو من قصياتها بحقر فاتيكان باولو الشارشاني قبع عدراش تقبيلهم أبزل أقسوك على معدان مستر ميرون مستقبلو نخرست الظلوهم نحن توفاينتنا كعقبو كم التلابو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات اللي المبال عصر تربعته أبسمينو إيطاليا كاب زركب رئيس سباخاتة جنوفا زمتو أستاد حدش من قصيات كاتوليكاويان أب روما نقدت أبز علت عصر تشريشتا قنبوت قد مفرق مع عالتي نخرستوس نمس عبز اللوو مدليتنا مدببعة أبا حقر فاتيكان باولو الشارشان قبع الدراج تقبيلهم أبز لقسوك على معدان اتوما من قصياتي نتناي فلمتي مسترات زازمن نتيز تتعمق بوخبة منفس قدو زحات من مسترا ميرون كقبلو يدالو كمز اللوو بمزخخار حدا كابتي أبا حقوز نفس وكف باباسات مسرع مسترا ميرون ايو مخنياتو بحق وهبت منفس قدوس لازخونا كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو زي مستر زي مقبال عزيو تبوق اي مخنياتو ملقات منفس قدوس إياسوس كريستوس كن صعبو كلك زين قويتا وخنبل كألات سلازهبانا كومو اون بتبعات كن صعبو زين فرح ابتاب زحق زي كاب إياسوس أرحيقا كتمرحنا تدلع علم أمناتك نبر ماتان زغطر سنبات على تران أربعتن قنبات أبت سنبل بعال براكليتوس بيتا كريستيان نتي منفس قدوس تقبلهم فقرة أملاخ كأوجو زجمارو كدامت لك مزامرتي تمكرو كمتذكر قدوس عبونا أبزلك سوك على معدان أستبهيلهم نفس وكفن مستر ميرون زي السنة رو مؤمن نتي قدوس مستر مستقبلو أبتال أخو بيتا كريستيان تساعتا في كخوانو زي تتعوعون أبانا زنبر منفس قدوس كمسكرو نابي فتوتو من بيت سباو من زل أخو مخانهم قدوس النتم أقليحهم كمتن باباسات مستر ميرون المصرع عبحا غوزفة طلالهم بزحط من أسياد كاب بيتا كريستيان رحي قام كنابرون كاب سباخاتاتهم سلزت أفقو بزح قزي وحق كمزفة طلالهم أون أملاقيتهم سلزي كاتوليكاو يان من أسياد نهياب ጽንዓت መንፈስ ቅዱስ ፍሉይ ቆላሕታ ክገብሩ እምነቶም ብሓባር ክነብሩን ፀውዒት ኣቕሪቦም ኣብዚ ግዜ እዚ ዝተሰማዓኩምን ዝነበርኩምዎን ተመክሮ ኣይትረስዑ። ናብ ሮማ ብምምፃእኩም ሓቢርኩም ክትፅምብሉን ብሓንሳብ ክትፅልዩን ዝፈጠረልኩም ሓጎስ ኣብ ልቦኹም ይምበር። እሙናት ደቂ መዛሙርቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይንኩም ድማ ኣብ እምነት ፅንዑ። ናብ ሰባኻታትኩም ዝተመለስኩም ኣብ ማሕበረሰባት ምእንቲ ክነብሩ ኣብቲ ዝቐረብ ብዙሕ ንጥፈታትን ዕድላትን ክሳተፉ ዓዲሞም ንእምነት በይንና ኣይንነብሮን ኢና ብሓባር ኢና እንነብሮ። እዚ ናይ ዕርክነትን ማሕበረሰብን ዝምድናታት ምፍጣር ድማ ከም ደቂ መዛሙርቲ ኢየሱስ ብፅንዓትን ምንባር ዝሕግዝ መገዲ እዩ ቢሎም ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ካብ ጀኖቫ ዝመፁ ንሚስጢር ኣሜሮን ዝሰናለዉ ዘሎም መንእሰያት ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም ኣብ ምሉእ ሂወቶም ክዕቅብዎን ንዚ ናይ ፀጋ ሃሞት ከስተማቕሩ ኣተባቢዖም ንነፍሲ ወከፍኩም እውን ብሓቂ ከም ኣዕርኽቱ ደቂ መዛሙርቱ ልኡካን ኮይንኩም ክትቕፅሉን ኣብ እምነት ክትፀንዑን ከም እትደልዩ ቃል ኪዳን እዚ ከም እትደልዩ እዚ ቃል ኪዳን እዚ ንጎይታ ክትኣትዉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ።
1: እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ብምትሕብባር ብዛዕባ ማሕበራዊ መራኺቤታ ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ቅድስቲ መንበርን ብዛዕባ ባህልን ትምህርትን ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ቅድስቲ መንበርን ብተቋም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ መበል 23 ዝተወደበ ኣብ መንበረ ጥበብ ኡርባንያና ኣህጉራዊ ዋዕላ ብዛዕባ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ብዕለት 21 ግንቦት ክካየድ እዩ። ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንምዝካር ብዛዕባ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ቅድስቲ መንበር ዝመፅእ ሓሙስ ዕለት 21 ግንቦት ኣብ መንበረ ጥበብ ኡርባንያና ኣህጉራዊ ዋዕላ ክእንግድ እዩ። እቲ ድምፅን ገጽን ደቂ ሰብ ምዕቃብ ብዝብል ኣርስቲ ዝካየድ ጉባኤ ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንመዓልቲ ዓለም ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ዘቃልሕ ኮይኑ ኣዳለውቲ እቲ መደብ ምሁራት፣ ተወከልቲ ትካላት፣ ክኢላታት ልዑል ቴክኖሎጂ ከምኡውን ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኣብ ውልቀ ሰባትን ማሕበረሰባትን ሃገራትን ዘለዎ ጽልዋ ንክዝትዩ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዓዲሞም ይርከቡ። እቲ ጉባኤ ምስ ብዛዕባ ባህልን ትምህርትን ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ቅድስቲ መንበርን ምስ ተቋም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ መበል 23 ብምትሕብባር ዝግበር ኮይኑ ብዕለት 21 ግንቦት ንምሉእ መዓልቲ ኣብ ቀንዲ ኣዳራሽ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ኡርባንያና ክካየድ እዩ። ዕላምኡ ድማ ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንውህበት ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋት ከም ዓሚቕ ሓቂ ደቂ ሰብ ኣኽቢርካ ረኣዮ፣ ኩሉ ቴክኖሎጂያዊ ምህዞታት እውን ናብኡ ዘተኮረ ክኸውን ኣለዎ ብምባል ዘቕረብዎ ምሕፅንታ ምላሽ ንምሃብ ናይ ኣስተንትኖን ዘተንህሞት ክኸውን እዩ። እታ ኣኼባ ብፓውሎ ሩፊኒ ህየንተ ናይ ብዛዕባ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ቅድስቲ መንበርን ብካርዲናል ሆሴ ቶለንቲኖ ህየንተ ናይ ብዛዕባ ባህልን ትምህርትን ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ቅድስቲ መንበርን ክኽፈት እዩ። ጳጳሳት ሃገረ ፓኪስታን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንምርኻብ ኣብ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ምብጻሕ ብዛዕባ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ተስፋን ጸገማትን ቤተ ክርስቲያን ኣካፊሎም። ብፁእ ጳጳስ ሳምሶም ሹካርዲን ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣድልዎን ምጽራፍን ክስታትን ብግዲ እምነትካ ምቅያርን ዘጠቃልል ብድሆታት ከም ዘሎ ግን ከኣ ኣብ ሃገረ ፓኪስታን ዝርከቡ ክርስቲያን ማዕርነት መሰላትን ድልዱል መጻእን ክህልዎም ተስፋ ከም ዘለዎም ገሊጾም። ጳጳሳት ሃገረ ፓኪስታን ኣብ ሃገሮም ኣንጻር ክርስቲያን ኣድልዎን ጸርፍን ክስታትን እምነትካ ብግዲ ምቅያርን ዝኣመሰለ ከቢድ ብድሆታት እኳ እንተሎ ብዛዕባ መጻኢ ቤተ ክርስቲያን ሃገሮም ግን ተስፋ ከም ዘለዎም ገሊጾም። ኣቦ ወንበር ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ሃገረ ፓኪስታንን ጳጳስ ሰበኻ ሃይድረባድን ብፁእ ኣቡነ ሳምሶን ሹካርዲን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክራኸቡ ኣብ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ሃዋርያዊ ዑደት እቲ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝገበርዎ ርክብ ንኩሎም እቶም ጳጳሳት ምንጪ ምትብባዕን ምሕዳስን ከም ዝኾኖም ገሊጾም። ሃዋርያዊ ዑደት ካቶሊካውያን ጳጳሳት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 5 ዓመት ብዛዕባ ኩነታት ሰበኻኦም ጸብጻብ ንምሃብ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ሰበ ስልጣን ናይ ኩርያ ሮማናን ንምርኻብን ኣብ መቃብር ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን ንምጽላይን በብእዋኑ ናብ ቅድስቲ መንበር ዝገብርዎ ምብጻሕ እዩ። ብፁእ ኣቡነ ሹካርዲን እዚ ምብጻሕ እዚ ንዓና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፣ ምኽንያቱ ብመንፈሳውን ብኣካላውን መዳይ ሓድሽ ራእይን ሓድሽ ተስፋን ሂቡና ብምባል እቶም ልኡኻት ናብ ዝተፈላለየ ላዕለዎት ኣብያተ ጽሕፈት ቫቲካን ጸብጻባት ከም ዘቕረቡን ካብ ሰበ ስልጣን ቤተ ክርስቲያን ኣወንታዊ ምላሽ ከም ዝረኸቡን ገሊጾም። ብፁእ ኣቡነ ሹካርዲን ጸብጸባትنا ኣብዚ ተፈላለያ ላዕለዎት ኣብያተ ጽሕፈት ቅድስት መንበር ኣካፊልና ካብ ዝተፈላለያ ላዕለዎት ኣብያተ ጽሕፈት ቅድስት መንበር ከዓ ኣወንታዊ ምላሽ ረኺብና እዚ ከዓ ንዓና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ይብሉ። ቀጺሎም ብፁዕ ኣቡነ ሽካርዲን ብዛዕባ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ሃገረ ፓኪስታን ክገልጹ እንከለዉ ወንጌል ምስባኽ ካብቶም ቀንዲ ብድሆታት ናይታ ቤተ ክርስቲያን ምዃኑ ጠቒሶም። ከምኡ እውን ኣብ ፓኪስታን ዝነብሩ ካቶሊካውያን ምእመናን ቁጠባዊ ጸገማትን ድሩት ናይ ትምህርቲ ዕድላትን እኳ እንተለዎም ብሓቂ ውፍያት ምዃኖም ገሊጾም። ህዝብና ገና መሃይምነት ኣየጥፍአን፣ እንተኾነ ግን ድልዱል እምነት ኣለዎም። ድኻታት ግን ከዓ ኣዝዮም ጻዕራማትን ወትሩ ኣበርቲዖም ዝሰርሑን እውን እዮም ይብሉ። ኣብ ርእሲ እዚ እውን ብዙሓት ህዝብና ማዕረ መሰላት ኣይረኽቡን እዮም ብምባል ብዛዕባ እቲ ኣብ ማሕበረሰብ ፓኪስታን ዝርከቡ ብዙሓት ክርስትያን ዘጋጥም ዘሎ ጸገማት ጓሂኦም ገሊጾም። ብፁዕ ኣቡነ ሽካርዲን ብዛዕባ እቲ ኣብታ ሃገር ብቕፅሪ ውሕዳት ኣመንቲ ዘለወን ሃይማኖታት ብተደጋጋሚ ዝጸለወ ናይ ጽርፊ ክስታትን እምነትካ ብግዲ ከም እትቕይር ምግባርን ዘለዎም ሻቕሎት እውን ኣጉሊሖም። ብዛዕባ ጉዳያት ጸርፊ ዓብዪ ጸገም ኣለና፣ እምነትካ ብግዲ ምቕያር እውን ኣሎ ብምባል ክርስቲያን ሓደሓደ ግዜ ብምኽንያት እምነቶምን ምስክርነቶምን ከም ዝንጸጉን ስደት ከም ዘጋጥሞምን ሓቢሮም። ሓደሓደ ግዜ ናብቲ ንሶም ዝደልይዎ ስለ ዘይከድና ቤተ ክርስቲያንና ትንጸግን ትስደድን እያ ምስ በሉ፣ ምስ እዚ ኩሉ ጸገማት ግን ቤተ ክርስቲያን ፓኪስታን ንመጻኢ ብተስፋ ትጥምት ከም ዘላ ኣጉሊሖም። ቤተ ክርስቲያንና ከቢድ ጸገማት ትሓልፍ እኳ እንተላ ንሕና ግን ዓብዪ ተስፋ ኣለና። ሓደ መዓልቲ ኣብ ፓኪስታን ምስ ካልኦት ማዕረ መሰላትና ክንረክብ ተስፋ ንገብር ክብሉ እውን ጠቂሶም።
2: ሰላም ወሰናይ ብክርስቶስ ኣሕዋትና ሓተን እዚ ሬድዮ ቫቲካና መደመጥሳያትኩም ዘለኹም ምሳኹም ዘለኹ ሓብኹም ናብ ጳውሎስ በዚ ናይ ትንሳኤ ቅድሚያት ንመንፈስ ቅዱስ እውን ኣብ ንፀባብየሉ ዘለና ሞት መመሊስኩም ተዓግቡ መንፈስ እናበርታዕኹም ትከዱ ጸሎተይን ምንዮተይን እዩ። እምበኣር ንዶ መዓንቲ ኣፅር ዝበላ ኣስተንትኖ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ተዓቢ ግብሪ ዝብል ድማ እዩ ክኸውን። ብሓንቲ ሓሳብ ድማ ክንጅምር ፈቱ ጎይታና መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ሓንቲ ሓደ ዝተዛረባ ብሓቂ እንተሰሚዕንያ ንትቃሉ እንተዝተውዒልናሉ ውሽጥና ክትተሓሳስበና ኣነ ናብ ኣቦይ ይኸይድ ኣለኹ እሞ እቲ ብኣይ ዝኣምን ንሱ ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ከም ዝገብር ካብኡ ዝዓቢ እውን ከም ዝገብር ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 12 ዝዓቢ ግብሪ እንታይ ማለት እዩ ዝግን ወይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ንዕውራት ዓይነቶም ከፊቱ ንምውታና ተንስኡ ንኣሽሓት መጊቡ ኣብ ልዕሊ ማይ ተጓዒዙ ብቓሉ ጥራያጋንን ትውፅዩ ንሱ ግን ንስኻትኩም ካብኡ ዝዓቢ ክትገብሩ ኢኹም ይብለና ኣሎ። ነዚ ቓል እዚ ከም ምስላ ወይ ከም ተራ መንፈሳዊ ዘረባ ጥራይ ጌርና ከይሰገርናዮ እስከ ነቲ ዘደንቕ ትርጉሙ ክንሪዮ የሱስ ከምዚ ዝመስል ወይ ዝነኣሰ ግብሪ ኣይበለና ዝዓቢ ኢልና ዘሎ ሰብ ነዚ ተስፋ እዚ ብኸመይ ክርዶ ይኽእል? እቲ ብዙሕ ዘይንበብ ቅድሚ ኩነት ኣብዛ ጥቕሲ እዚኣ ሓደ ምስጢር ኣሎ። ንሕና ነቲ ተስፋ ንፈትዎ ኢና፣ ኣብ መዝሙርን ኣብ ምስልታትን እውን ንጥቀመሉ ኢና። ግና ኸ ነቲ ቅድሚ ኩነት ኣይንሪዮና እቲ ብኣይ ዝኣምን ዝብል ቅድሚ ኩነት። እቲ ቃል ክእለት ዘለዎ ይበለን፣ ዝተማሃረ ወይ ዓብ መድረኽ ዘለዎ ወይ መራሒ እውን ኣይበለን፣ ዝኣምን ጥራይ እዩ ዝበለ። እዚ ድማ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ካብ ዘለዉ ትእዛዛት ዝቐለለ ከምኡውን ኣብ ትግባር ድማ ትዘኸበደ እዩ። ምክንያቱ ናይ ሓቂ እምነት እቲ የሱስ ዝዛረበሉ ዘሎ ኣብ ኣእምሮ ጥራይ ዝውሰን ስምማዕ ኣይኮነን። ኣብ ቤተክርስትያን ርእስኻ ምንቕና ወይ ኣብ ጉባኤ ፀሎት ስምዒታዊ ምዃን ጥራይ እውን ኣይኮነን። ሓቀኛ እምነት ዝበሃል እምበኣር ንእጋርካ ዘንቀሳቀስ እዩ። ፍቅራን ኣሕዋት ኣብ ግብሪ ሃርያት ከም ነንብቦ ናይ ጳውሎስን በርናባስን ተልእኾ ክንልከት ንኽእል ኢና። ካብታ ከተማ ተሰጊጎም ተሰዲዶም ነቶም ከገልግልዎም ዝመፁ ሰባት እውን ብኦም ተሳቅዮም እዮም። እቲ ፅሑፍ ግና ሓደ ሓቂ ይነግረና፣ ተጎጎ ኣጋሮም ነጊፎም ጉዕዞኦም ከም ዝቐፀሉ እዩ ዝገልፀልና። ኣይተዳህሉን ወይ ድማ ተልእኾኦምን ኣይቀየሩን፣ ናብታ ትቕፅል ከተማ ከይዶም ቃል ኣምላኽ ድማ ኣብ መላእ እቲ ዞባ ተዘርግሐ። እዚ ዩ እምነት። ፍቅራን ኣሕዋት እምነት ማለት ሓደ ማዕፆ ክልፁ ከሎ ኣምላኽ ድሮ ካል ማዕፆ ከም ዝኸፍተልካ ተኣሚንካ ጉዕዞኻ ንቕፃል ማለት እዩ። ስለምንታይ ዝዓቢ ኢሉ ግን? ምክንያቱ ጎይታ ናበብኡ ስለ ዝኸደ ነቲ ተስፋ ምስጢር ገይሩ ኣይሓደጎን። ኣነ ናበቦ ይኸይድ ኣለኹ እሞ እቲ ብኣይ ዝኣምን ንሱ ነዚ ኣነ ዝገብሩ ዘለኹ ግብርታት ከም ዝገብር ካብኡ ዝዓቢ ብምባል ገሊፅዎ ኣሎ። የሱስ ናበብኡ ስለ ዝኸደ መንፈስ ቅዱስ ሰዲዱልና። መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣብ ሓደ ኣካል ወይ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ኣይኮነን ዝሓድር፣ ኣብ መላእ ቤተ ክርስትያን ኣብ ኩሉ ህዝብታትን ቋንቋታትን ዘመናትን እዩ ዝዓይ። ኢየሱስ ኣብ ቤተሳይዳ ሓደ ዕውር ሕዊ ነይሩ ብኣካሉ ብቤተ ክርስትያን ብምርዓቱ ኣቢሉ ግና ኣብ መላእ ዘመናት ሆስፒታላት ሃኒፆም ለምፃማ ተፈዊሶም ሕሙማት ሓውዮም ወንጌል ስም ኣምላኽ ናብ ዘይፈልጡ ህዝብታት በፂሑ እዚ እቲ ዝዓቢ ግብሪ ተባሂሉ ዝተገልፀ ምስፍሕፋሕ ስራሕ ኣምላኽ ሎሚ ክንዝክሮ ደስ ዝብለኒ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ዝተባሃሉ ዓብዪ ኣቡን ሊቅ ናይ ቤተ ክርስትያን እዚኦም ጳጳስ እዮም ነይሮም ልዕሊኡ ግን ኣንጻር ኣርዮስ ደው ዝበለ እዩ ናይ እምነት ጅግና እዩ ከባቢ 17 ዓመት ከም ዝተሰደ እዩ ታሪክ ቤተክርስትያን ዝነገረና ንሱ ነቲ ሓንቲ ሓቂ ማለት ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ብሓቂ ኣምላኽ ምዃኑ ፀኒዑ ተቓሊሱላ ሒዝዋ እቲ ሓቂ ድማ ን16 ዘመናት ንቤተክርስትያን ከም መብራህቲ ኮይና ተገልግላላ ንሱ ፍሉይ ተኣምራት ኣይገበረን ክኸውን ይኽእል እዩ ግና ከቲ ዝዓየዮ ግብሪ ዝዓቢ እዩ ምክንያቱ ነቲ ኩሉ ካልእ ግብርታት ዝቆመሉ መሰረት ደው ንክብል ገዘ ስለ ዝኾነ እምበኣር ፍቁራን ኣሕዋት ንነፍሲ ወከፍና ዝኾን ሓንቲ ሕቶ እውን ካሕተኩም ደስ ይብለኒ ኣምላኽ ሕጂ ኣቢድካ ዝቕመጦ ንስኻ ግን ንእሽቶይን ዘይረብሕን ጌርካ እትሪዮ ዘለካ ነገር እንታይ እዩ ምናልባት ክትገብሮ እናደለካ እትፈርሆ ዘለካ ተበግሶ ወይ ዘተ ወይ ድማ በቕዕት የብለኒ ኢልካ ዝሓባእካዮ ውህበት ወይ ድማ ቀፃሊ ህላወኻ ዘድልዮ ደገፍካ ዘድልዮ ማሕበረሰብ ከሎ ደው ምባልካ ክኸውን ይኽእል እዩ የሱስ ዓብ ነገር ጥራይ ክንፈጥር ኣይፀውዓና ክንኣምን ድሕሪኡ ድማ ክንንቀሳቀስ ይፀውዕና እቲ ዝዓቢ ግብሪ ኢልዎ ዘሎ ነቶም ኣብ መንበረት ኣቦት ዘገልግሉና ፍቁራን ክቡራን ኣቦታትና ካህና ጥራይ ዝተሓዘ ኣይኮነን እዚ ግብሪ እዚ እዚ ፍረዚ ናይቶም ከይተዳህሉ ጉዕዞኦም ዝቕፅሉ ኣመንቲ እውን እዩ ንስኻ ሓደ ካብኣታቶም ኢኻ ንስኻ ሓደ ካብኣታቶም ኢኻ ብሰንኪ ስራሕካ ዘይኮነስ ብሰንኪ እቲ ኣባኻ ሓዲሩ ዘሎ ህያው ኣምላኽ ኢኻ እዚ ነገር እዚ እምበኣር ፍቁራን ብክርስቶስ ኣሕዋትና ሓትና መደምደምታ እቲ ዝተንስአ ክርስቶስ ካብ ርሑቕ ኮይኑ ብቕዓትካ ይኮነን ዘዕዘብ ዘሎ ንሱ ድሮ ቅድሜኻ ናባቦ ከይድ እዩ መንፈስ ቅዱስን ኣብ ውሽጢኻ ክሓድር ሰዲድልካ ኣሎ እቲ ግብሪ ናት እዩ ሓይሊ ናት እዩ ተልእኸውን ናት እዩ ናተይ ናትካ ናትክ እምነት ድማ ክሳብ ምንቅስቓስ ዘብፅሕ እምነት መሓስ ኣስዩ ኣገዳስ እዩ እዚ ዓቢ ግብሪ ፅባሕ ዘይኮነስ ሕጂ ምክንያቱ ንሱ ድሮ ኩሉ ዘድልየካ ዘድልየኪ ዘድልየኒ ይብና ኣሎ ኪድ እዚ ዓቢ ግብሪ ድማ ስራሕ ስለኹሉ ነገር እግዚኣብሔር ሰመስገና ይኹን እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ዝመፅሶም ብካልእ ክሳብ ንረኸብ ስስና እዩ
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለመከትታልኩም ነመስግን ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም ኣበናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብዳሓነ ሰላም ፅንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ